حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

0: الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
1: วันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ศรัทธาหญิงและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนจากพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าด้วยเมื่อพวกเจ้าได้มอบให้แก่พวกนางซึ่งสินสอดของพวกนางในฐานะเป็นผู้แต่งงานมิ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันวาลาฮ์อัลลอฮุมมะอัลลิมนามายะนฟะอูนาวะนฟะอ์นาบิมาอัลลัมตะนาวะซิดนาอิลมาاللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديراللهم تقبل منا واغفر لنا وبلغنا الحج بيتك في كل عام ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيمربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب عليناإنك أنت التواب الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عبادهومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللهم إنا نستودعك أبناءنا وبناتنا من شر ووسوسة الشيطان اللهم احفظنا من الأمراض والأوجاع والأوبئة واجعلنافي حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأنفسنا وجوارحنا واجعلنا من المعافين من البلاء برحمتك ومن المعصومين من الذنوب والخطأ بتقواك يا أرحم الراحميناللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاءودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم pada pendengar semuaAlhamdulillah malam ini malam Sabtu bapak sekalian. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala nikmat yang Dia beri kepada kita bapak sekalian. Segala nikmat, segala kebaikan, segala rahmat semua tu yang Allah Taala beri kepada kita, kita ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Semoga nikmat-nikmatdan rahmat-rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita saat ini tu Nah, berpanjangnya kepada kita seteruh hidup kita dunia juga nikmat saat itu membawa kita kepada alam barzakh dan bersama kita kepada akhirat nanti sehingga kita langkah kaki kita masuk ke syurga Allah Ta'ala nanti. Allahumma amin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salwan. Ya ibu bapa sekalian, sebelum Ustaz nak pergi pada tajuk kita malam ni, dah tajuk kita ni kita nak cekak tentang apa ni perene ya wacun kita. Nah, perene ya wacun budbak kong ya wacun kita ibu bapa sekalian. Hari ni kemarin, sejak kemarin lagi dengan hari ni. Hari ni khususnya dah ya wacun kita, pemuda-pemudi kita